0: 成为威胁共和党对国会参众两院控制权的一大风险因素。按照路透社说法，在中期选举到来之前，美国政府在降低油价方面的选项已所剩不多。 一项于14号发布的民调结果显示，美国共和党的支持率落后民主党7个百分点，中期选举前景不容乐观。 这项民调由路透社和伊普索集团联合开展，为期4天， 有1143名美国成年人参与， 44%的受访者倾向支持民主党籍国会议员候选人， 37%倾向支持共和党籍候选人。 这是2025年1月以来 该项民调历次结果中两党支持率差距最大的一次。
1: 阿曼海事安全中心15号表示， 此前在霍尔木兹海峡遭袭后机舱起火的游轮阿尔加亚号正被拖往阿曼一处港口，目前仍有两人失踪。阿曼海事安全中心发表声明说，阿尔加亚号在霍尔木兹海峡南岸的阿曼穆桑代姆省东北方向遇袭， 阿曼海军已从游轮上疏散23名船员，并协调卫生部门为船员提供必要的医疗救助。声明说，目前还有2名船员失踪，搜救行动仍在继续。 伊朗伊斯兰革命卫队14号表示， 阿尔加亚号在试图通过霍尔木兹海峡南部禁航区域时触碰水雷后爆炸起火。同一天，美军中央司令部对伊朗方面发布的消息予以否认。 美方称，悬挂巴拿马国旗的阿尔加亚号游轮上个月遭伊朗导弹袭击，丧失航行能力。上周末，当该游轮停泊在阿曼沿海水域时，伊朗再次使用无人机对其发动了袭击。美方称，伊朗此举是为了试图阻碍海峡内商船通行。近日，也门局势持续升级，多个地区重新爆发武装冲突。 胡塞武装控制红海战略要地穆哈，以及曼德海峡的核心战略要地毗邻岛，也门政府军则称将采取军事行动回应。也门战场走向直接牵动曼德海峡航运安全。我们来看总台报道员发回的报道。
2: وأعلنت القوات المسلحة في صنعاء سيطرتها على عدد 6 مديريات من محافظتي تعز والحديدة ابتداء من مديرية حسب الحديدة وصولا إلى باب المندب في تعز. تأتي هذه السيطرة بعد مواجهات عنيفة مع قوات المقاومة الوطنية التابعة للحكومة الشرعية والتي أعلنت انسحابها انسحابا تكتيكيا بعد مواجهات عنيفة. وأعلنت القوات الحكومية التابعة للشرعية بأنها سترد على الهجوم بمختلف الأسلحة وحذرت المدنيين من الاقتراب والتواجد بما أسمته أو وصفته مربع القتل وعلى الطريق الذي يؤدي من تعز إلى المخاء. فيما أعلنت قوات صنعاء بأنها تتلقى أو تلقت العشرات من الضربات الجوية بشكل يومي على الكثير من المحافظات التي تسيطر عليها. وفي الجانب الإنساني أعلنت الأمم المتحدة النزوح نحو 1500 شخص بسبب الأوضاع الحالية منذ مطلع الشهر الجاري ويعيشون أوضاعا صعبة ويصعب الوصول إليهم بسبب الحرب. وبالسيطرة على باب المندب سيكون هنالك تأثير كبير على الملاحة الدولية وخصوصا السفن التجارية وعلى الخارطة السياسية لليمن والمنطقة. فيما أعلنت صنعاء ببياناتها بأن الوضع مطمئنا فيما يخص باب المندب وأن لا قلق على الملاحة الدولية. وأعلنت مؤسسة موانئ البحر الأحمر بأن ميناء المخاء بات جاهزا لاستقبال السفن واستعادة نشاطه من جديد.
1: 来关注俄乌冲突。俄罗斯国防部15号通报称，过去一天俄军控制了哈尔科夫地区的一个居民点， 俄联邦武装力量使用无人机对乌克兰物流中心港口以及为乌军服务的海上船只实施了集群打击。此外，在乌克兰西部地区，俄军继续对用于从欧洲国家运输军用物资的铁路基础设施目标实施打击。乌克兰武装部队总参谋部15号通报称，过去一天前线地区发生了262次战斗，乌军在多个方向击退俄军进攻。 乌总统泽连斯基当天通报最新战况时称，乌军打击俄罗斯境内多处重要设施，包括炼油厂、无人机生产企业等，同时在黑海方向击中俄方目标。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫15号表示，想要充实世界能源市场，西方必须取消制裁。
0: 佩斯科夫指出，